0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أطل البابا ليون 14 من على شرفة مكتبه الخاص في القصر الرسولي بالفاتيكان ليتلو كعادته صلاة التبشير الملائكي مع وفود الحجاج والمؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس تحت أشعة شمس حارقة. ألقى الحبر الأعظم كلمة شدد فيها على ضرورة أن نكون أمناء لتعاليم المسيح وأن نعلن كلمته كما طلب من الرسل. توقف البابا في كلمته عند إنجيل هذا الأحد، مذكرا بأن يسوع أرسل تلاميذه ليبشروا بملكوت السماوات، وأوصاهم بأن يعلنوا في وضح النهار ما سمعوه في الخفاء، وأن ينادوا من على السطوح بما همس في آذانهم. وأشار البابا إلى أن هذه الدعوة تجمع بين الإصغاء العميق لصوت الله في سر القلب وبين إعلان البشارة للجميع، مذكرا بأن رسالة الإنجيل تنطلق أولا من لقاء شخصي وفريد مع يسوع المسيح، وهو لقاء يختبره كل مؤمن بطريقة خاصة. هذا ثم أوضح البابا ليون 14 أن قوة الرسالة المسيحية لا تعتمد على الوسائل أو التقنيات حسب، بل على عمل الروح القدس في حياة المؤمن وعلى مدى أصالة استجابته لهذا العمل. وفي هذا السياق استشهد البابا بما قاله القديس توما الأكويني عن الوعظ، معتبرا أنه نقل ما تأمل فيه الإنسان إلى الآخرين. كما شدد الحبر الأعظم على أن التأمل ليس خبرة محصورة بالقديسين أو الرهبان، بل هو دعوة مفتوحة للجميع من خلال تخصيص لحظات من الصمت وسط انشغالات الحياة اليومية للوقوف أمام الله والإصغاء إلى صوته وإيداعه الأفراح والهموم ومراجعة مسيرة الحياة معه. هذا ثم أضاف البابا أن هذا المسار يساعد المؤمنين على أن يصبحوا تدريجيا أشخاصا راسخي الإيمان وواعين له، وبالتالي رسلا صادقين وأحرارا قادرين على حمل نور الإنجيل إلى كل البيئات والظروف والشهادة له حتى في الأماكن التي قد لا تفهم فيها قيمته أو لا تقبل. وتوقف عند واقع الجماعات المسيحية الأولى التي وجه إليها القديس متى إنجيله، موضحا أنها عاشت ظروفا صعبة من العداء والاضطهاد، وهو واقع لا يزال يختبره اليوم كثير من المسيحيين في أنحاء مختلفة من العالم، حيث يبقى خطر الإحباط والخوف والاستسلام حاضرا. بعدها أشار الحبر الأعظم إلى أن الأمانة لتعليم المسيح وإعلان كلمته في الماضي كما اليوم يتطلبان التزاما عميقا يقوم على مواجهة الكراهية بالمحبة والتسلط بالوداعة والإحباط بالمثابرة. وأكد أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال ترسيخ جذور الإيمان والرسالة في علاقة حية وعميقة مع يسوع المسيح، لأن هذه العلاقة هي التي تمنح المؤمن القوة للاستمرار وعدم الاستسلام وحمل رسالة الرجاء والمحبة والسلام إلى الجميع وفي كل الظروف. في الختام أكد البابا أن العالم اليوم في حاجة ماسة إلى هذه الرسالة، داعيا العذراء مريم أن تساعد المؤمنين ليكونوا تلاميذ مرسلين للرب يسوع كل بحسب دعوته الخاصة. بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي ظهر اليوم الأحد، قال البابا ليون 14: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد أحيي أمس اليوم العالمي للاجئين الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى 75 لاعتماد اتفاقية وضع اللاجئين التي وضعت لحماية كل الذين يتعرضون للاضطهاد ويجبرون على مغادرة أرضهم وبيوتهم وعائلاتهم. أتمنى أن يستمر الروح الذي ألهم صياغة هذه الأداة الدولية المهمة في إنارة ضمائر المسؤولين في الدول حتى يومنا هذا، فلا يمكن لأحد أن يدير وجهه أمام من يبحثون عن الحماية والأمان. كما أحث الجميع على استقبال الذين هم ضحايا الاضطهاد لكي يتمكنوا من العيش بسلام وكرامة، وأن ينظروا إلى المستقبل برجاء وأمل.
2: في إطار زيارته الرعوية إلى مدينة بافيا وعقب اختتامه لزيارته التفقدية والإنسانية إلى المركز الوطني للعلاج المتقدم للأورام، توجه قداسة البابا ليون الرابع عشر إلى بازيليك سان بيترو إن شيل دورو، حيث كان في استقباله حشد غفير من أساقفة إقليم لومباردية إلى جانب إكليروس الأبرشية والمكرسين. واستهلت المحطة الرعوية بكلمة ترحيبية ألقاها المطران كورادو سانغوينيتي أسقف بافيا، رحب فيها بالأب الأقدس. بعدها ترأس الحبر الأعظم لترجية الكلمة، تلتها وقفة صلاة وتكريم أمام ذخائر القديس أغسطينوس. خلال لترجية الكلمة وجه البابا ليون الرابع عشر خطابا روحيا استهله بالإعراب عن فرحه الكبير بالوجود في بافيا، متوجها بالشكر الجزيل إلى الأسقف سانغوينيتي وإلى الأب جوزيف فاريل الرئيس العام لرهبانية القديس أغسطينوس. وعبر قداسته عن سروره البالغ بالحيوية التي تشهدها كنيسة بافيا، واصفا إياها بأنها جماعة ذات تقليد عريق لا تزال حية وحاضرة في المدينة وفي المنطقة، متنبها لعلامات هذا الزمن وتحدياته دون أن يدب اليأس في نفسها بسبب المشقات والمحيط المعلمن والصعوبات في نقل الإيمان. وفي تشخيصه للواقع المعاصر شدد الأب الأقدس على ضرورة التسلح بنظرة تفوق المظاهر السطحية، حيث قال: لكي لا نيأس نحتاج إلى نظرة تحييها روح الإيمان تساعدنا على قراءة الواقع بشكل أعمق مما يظهر للوهلة الأولى، وتمنعنا من الانزلاق إلى موقف سلبي ومتشائم عاجز عن توليد حياة جديدة. وأوضح الحبر الأعظم أن النظرة المطلوبة والتي يمنحها الروح القدس هي نظرة يسوع الذي يرى يد الآب التي تعتني في كل تفاصيل الخليقة في زنابق الحقل وطيور السماء، ويغذي الرجاء في أصغر البذور. واستحضر البابا في هذا السياق تعليم سلفه البابا فرانسيس في الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل، مستشهدا بكلماته: إن نظرة الإيمان هي قادرة على التعرف على النور الذي يشعه الروح القدس دائما في وسط الظلمة. إن إيماننا مدعو ليحاول أن يرى الخمر الذي يمكن أن تتحول إليه المياه، ويكتشف القمح الذي ينمو في وسط الزؤان. وطرح قداسته سؤالا محوريا أمام الحاضرين، مستلهما من رسالة القديس بطرس الرسول: كيف يمكننا اليوم هنا في بافيا أن نكون كنيسة حية؟ وجاء الجواب حاسما بالعودة إلى الأساس، إن الإرشاد الأول للرسول هو أمر جوهري: الثبات في الاتحاد بالمسيح الحجر الحي الذي رذله الناس ولكن الله اختاره. المسيح هو أساس البناء الروحي، هو حجر الزاوية الموضوع كقاعدة لمسيرتنا الكنسية وللعمل الرعوي والبشارة. وحذر الحبر الأعظم من الآثار السلبية لإغفال هذا المركز، مبينا أن البناء على المسيح يحمي المؤمنين والمسؤولين الرعويين من خطر التشتت والإنهاك في تفاصيل ثانوية قد تكون صالحة في حد ذاتها لكنها تبعدهم عن الجوهر. ودعا الكنيسة إلى التحلي بالواقعية شريطة إرجاع كل الأنشطة المكثفة والملحة إلى نبعها الأول، وقال: إن المسألة تكمن في إعادة كل شيء إلى المركز، في البناء دائما انطلاقا من حجر الزاوية، وفي منع أفعالنا من أن تكون مشتتة أو متمحورة فقط حول أنفسنا وجهودنا. وبما أن المركز هو المسيح فنحن جميعا نستقي من هذا النبع الواحد، ونخضع التزامنا للتمييز النابع من نوره ومن كلمته. هذا ولم يتردد الأب الأقدس في دعوة الجماعات المسيحية إلى تبني شجاعة التجدد، حتى وإن تطلب ذلك التخلي عن بعض الهيكليات والضمانات الموروثة من الماضي معتبرا أن الجوهر هو العيش مع المسيح ونشر إنجيله هو ما يجب أن يشغل قلوبنا. ووجه البابا نداء خاصا إلى الكهنة الذين يواجهون ثقل المسؤوليات اليومية قائلا: أوصي بهذا أولا للكهنة الذين قد يعانون أحيانا من شعور بالتشتت الداخلي والتعب بسبب المهام المتعددة، عودوا دائما إلى المركز ووحدوا كل شيء في العلاقة مع الرب، وفيه اكتشفوا فرح الأخوة الكهنوتية والعمل الرعوي المشترك مع العلمانيين. كما شملت التوصيات الرهبان والراهبات إذ دعاهم إلى تخطي مشقات تكييف مواهبهم الرهبانية مع العصر الحاضر عبر الانطلاق المتجدد من المسيح ومشاركة وزناتهم مع سائر الكنيسة الأبرشية. وفي معرض حديثه عن أزمة تراجع الممارسة الدينية وفقدان اللذة الروحية لدى الكثيرين، أكد البابا لاون 14 أن الحل يكمن في تقديم إعلان مسيحي جذاب فرح ومحرر يلمس جوهر الوجود الإنساني. وفي هذا الإطار برزت شخصية القديس أغسطينوس كمنارة روحية وفكرية، إذ استشهد البابا بمقولته الخالدة: لا تخرج خارج نفسك بل ارجع إلى ذاتك، فالحقيقة تقطن في الإنسان الداخلي. وأشار قداسته إلى أن الحاجة إلى الحياة الداخلية والعودة إلى الذات باتت ضرورة ملحة وسط عجلة الحياة اليومية وتشتتها، لا سيما لدى الشباب الذين يبحثون عن إجابات لأسئلتهم الوجودية. وشدد البابا على أن الشهادة المسيحية المتماسكة والشغوفة تحول المؤمنين إلى حجارة حية تبني جسد الكنيسة وتجعل من حياتهم اليومية وعلاقاتهم عبادة حقيقية منسوجة من الصلاة والخدمة. ودعا كنيسة بافيا لكي تكون خبيرة في فن الإصغاء والمرافقة، قريبة من العائلات والشباب وحتى من البعيدين عن حياة الإيمان، مؤكدا أن الإصغاء إلى الكلمة يولد حيوية روحية ويحفز الشهادة في بيئات الحياة كذلك من خلال الحركات والجمعيات ويدفع إلى القرب من الفقراء. وقال: هنا في بافيا بشكل خاص أشدد على أهمية العمل الرعوي الجامعي والحوار مع الثقافة، إن الدراسة والبحث العلمي يحفزان المؤمنين على التفكير في طرح إيماني قادر على إضاءة السعي وراء الحقيقة والعدالة والجمال الذي يحرك النفس البشرية. كذلك عبر البابا عن تقديره للخطوات التي اتخذتها الأبرشية لتبني الأسلوب السينودوسي، داعيا إياهم للاستمرار في هذا المسار متعلمين أكثر فأكثر كيفية السير معا في تمييز مشترك من خلال تطوير مشاريع مشتركة وتنمية الأخوة وتعزيز المسؤولية المشتركة. وخلص البابا لاون 14 إلى القول: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لتنل لكم مريم كلية القداسة أم الكنيسة الرغبة المتقدة في عيش الإنجيل والشهادة له في المحبة الأخوية التي تجعلنا شعبا واحدا يسير نحو الله. وإذ نكرم الذخائر الأب القديس أغسطينوس، أطلب منه برفقة شفيعكم القديس سيرو أن يشفع دائما في هذه الكنيسة وفي مدينة بافيا.
1: خلال زيارته الرعوية إلى مدينة بافيا الإيطالية يوم أمس السبت، وجه البابا لاون 14 كلمة إلى المواطنين في ساحة فيكتوريا، دعا فيها إلى تعزيز روح المسؤولية الجماعية والحفاظ على الهوية الإنسانية والثقافية لهذه المدينة، مشددا في الآن معا على أن المدن ليست مجرد أبنية وآثار، بل هي فضاءات حية تعكس تاريخ شعوبها وقيمها ومستقبلها. استهل الحبر الأعظم خطابه موجها كلمة شكر إلى أهالي بافيا على حفاوة الاستقبال، معتبرا أن جمال المدينة ليس مجرد إرث تاريخي بل هو مسؤولية مستمرة تقع على عاتق سكانها. وقال إن المدينة تمثل هبة ومهمة في الآن معا، لأن الحياة اليومية للمواطنين تنعكس في شوارعها وساحاتها ومؤسساتها، من منازل ومدارس وجامعات ومستشفيات ومراكز رعوية. هذا ثم أشار البابا إلى أن هذه المعالم لا تتحدث فقط عن الماضي، بل تعبر عن ثقافة متجذرة في قيم الاستقبال والتعليم والتضامن، وهي القيم التي تشكل أساس المجتمع المدني والدستور الإيطالي. وأكد أن المدن الأوروبية ومنها بافيا تحمل في نسيجها العمراني ذاكرة حضارية غنية تجعل من الحياة المشتركة فيها تجربة تتجاوز البعد المادي إلى بعد إنساني وثقافي عميق. في معرض حديثه عن معنى المدينة، أوضح لون الرابع عشر أن كلمة مدينة في أصلها اللاتيني تشير إلى جماعة بشرية قبل أن تشير إلى مكان. ومن هنا شدد على أن العيش في المدينة يقتضي التضامن والعمل من أجل الخير العام بعيدا عن المصالح الفردية والفئوية، وذكر بأن المواطنين هم شركاء في المواطنة، وأن المؤسسات المحلية وعلى رأسها البلدية تتحمل مسؤولية رعاية الصالح العام وتعزيز رفاه الجميع. لم تخلو كلمات البابا من الحديث عن التحديات الاجتماعية المعاصرة، إذ حذر من خطر اللامبالاة والتفكك الاجتماعي، داعيا إلى تجديد المشاركة الفاعلة في الحياة العامة. وقال البابا إن الإهمال والجهل المدني يمكن أن يقودا أسس المجتمع، ما يجعل من الضروري إحياء ثقافة الخدمة والالتزام وحماية الفضاءات العامة كالساحات والحدائق والطرقات باعتبارها أماكن للقاء والحوار. كما دعا الحبر الأعظم سكان بافيا إلى تنمية حس الانتماء والمسؤولية تجاه مدينتهم، مؤكدا أهمية الاهتمام بجودة الحياة وبصحة الجار وبجمال البيئة المحيطة وبالعلاقة المتوازنة مع الطبيعة. وأشاد في هذا السياق بالسهول الزراعية المحيطة بهذه المدينة، معتبرا أن العمل في الأرض يعكس انسجام الإنسان مع إيقاع الخلق والطبيعة. بعدها توقف البابا لون الرابع عشر في كلمته عند الدور الثقافي والأكاديمي لمدينة بافيا، لاسيما جامعتها العريقة جامعة بافيا، معتبرا إياها نموذجا ناجحا في تكوين الإنسان وليس فقط في نقل المعرفة. وقال إن العلم الحقيقي ينبغي أن لا يتحول إلى أداة للربح أو الاستغلال، إذ يجب أن يبقى في خدمة الإنسان وكرامته. هذا ثم أكد الحبر الأعظم أن لكل علم بعدا إنسانيا وأخلاقيا، فالطب يهتم بالجسد، والقانون يهتم بالمجتمع، والفلسفة تهتم بالفكر، وجميعها تساعد الإنسان على فهم ذاته والعالم من حوله. في هذا السياق توقف البابا عند شخصية القديس أغسطينوس، واصفا إياه بأنه مثال للبحث الصادق عن الحقيقة وللحوار الدائم بين الإيمان والعقل. كما شدد البابا على أن الإيمان والعقل لا يتعارضان، بل يكمل أحدهما الآخر، موضحا أن الإنسان لا يمكنه أن يؤمن دون تفكير، ولا أن يجيب على الأسئلة الكبرى للعقل دون انفتاح على الإيمان. وأضاف أن الإيمان يمنح الإنسان الأمل والمعنى، ويحرره من الشعور بأنه خاضع لمصير مجهول، لأنه يذكره بأن الله هو خالق الحياة ومخلصها. في ختام كلمته تحدث البابا لون الرابع عشر عن الدور الذي تلعبه الكنيسة المحلية في بافيا، مشيرا إلى أنها بيت مفتوح للجميع ومكان للرعاية والمحبة، خصوصا للفقراء والمسنين والمتروكين والمحتاجين. كما حيى البابا جهود المتطوعين والجمعيات المدنية، مؤكدا أن ازدهار المدينة لا يقاس فقط بالثروة المادية، بل أيضا بالقيم والفضائل الإنسانية. ثم دعا الجميع إلى صون كرامة كل حياة بشرية والعمل المشترك بين المواطنين والمؤسسات والكنيسة والأجيال المختلفة من أجل كتابة مستقبل المدينة بروح من التعاون والذاكرة الخلاقة، قبل أن يمنح جميع الحاضرين فيض بركاته الرسولية.
3: في سانتانجلو لوديجانو المحطة الثانية في زيارته الرعوية أمس السبت 20 من حزيران يونيو، والتي كانت قد بدأت في مدينة بافيا، توجه البابا لون الرابع عشر إلى رعية القديسين أنطونيوس الكبير وفرانشيسكا كابريني للتعبد للقربان الأقدس وتكريم قلب القديسة كابريني. وفي بداية كلمته إلى الحضور أعرب الأب الأقدس عن سعادته لتحية جميع أبناء أرض القديسة فرانشيسكا سافيريو كابريني، وتابع أنه قد أتى إلى هنا ليكرم الأم كابريني شفيعة المهاجرين، أول قديسة من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت قد ولدت هنا في سانتانجيلو لوديجانو سنة 1850 وتوفيت سنة 1917 في شيكاغو، المدينة التي ولدت أنا فيها، قال البابا. وتابع أنه ما أن علم بأن هذه البلدة تبعد كيلومترات قليلة عن بافيا فكر في أن يغتنم هذه الفرصة، وشكر الأب الأقدس الجميع على حرارة الاستقبال والتي أبرزوا من خلالها محبة الكنيسة في هذا المكان للبابا، محبة غدتها الأم كابريني باحترام وطاعة فريدين. وعاد الأب الأقدس في كلمته إلى لحظة الاختيار الحاسم حول الوجهة التي أرادت القديسة إعطائها لجمعيتها الرهبانية، حيث رغبت في أن يكون البابا من يوجهها في هذا. وكان البابا لون 13 واضحا في هذا التوجيه، قال البابا لون 14 حيث دعاها إلى التوجه لا إلى الشرق بل إلى الغرب في خدمة الآلاف من المهاجرين الإيطاليين في أمريكا، وهو ما كان قد اقترحه عليها أسقف بياتشينسا القديس جوفاني باتيستا سكالابريني. وبفضل صوتي هذين الراعيين الكبيرين وصل البابا لون 14، قرأت الأم كابريني علامات الأزمنة وأدركت أن حلم التوجه إلى الصين في محاكاة للقديس فرانسيسك سافيريوس كان عليه أن يتحقق في مكان آخر، حيث كانت الحاجة هناك أكبر. وتساءل الأب الأقدس بعد ذلك ما علينا أن نقول إذا نظرنا إلى عالم اليوم، فتلك العلامة أي ظاهرة الهجرة قد دخلت مرحلة مختلفة أكثر تعقيدا بدون شك، ولكنها ليست أقل قدرة على مساءلة الكنيسة. فلنتساءل، تابع قداسة البابا، إن كانت الأم فرانشيسكا تعيش اليوم، ماذا كانت ستقول لها روحها الإرسالية؟ أو ربما من الأفضل، ماذا كان سيقول قلب المسيح لقلبها هي، المرأة التي تكرست له وفي خدمة ملكوته؟ وماذا كان سيطلب منها بابا مثل البابا فرانسيس، الذي كان ابن مهاجرين إيطاليين، والذي جعل من خدمة المهاجرين أحد المواضيع الأساسية لحبريته؟ وعاد البابا لون 14 هنا إلى الرسالة العامة الثالثة لسلفه، لقد أحبنا ديلكسيتنوس، والتي أصبحت الأخيرة له. وقال إن البابا فرانسيس قد أراد أن تكون هذه الوثيقة مخصصة للمحبة الإنسانية والإلهية لقلب المسيح، أي لسر المحبة المتناهية الذي هو المحرك الحقيقي الوحيد لحياة القديسة كابريني ولكل ما فعلت، وبشكل أكبر لكيفية عملها هذا. وذكر الأب الأقدس بما كتب البابا فرانسيس في هذه الرسالة العامة، إن أهمية العبادة لقلب المسيح اليوم تظهر بصورة خاصة في عمل البشارة والتربية في رهبنات عديدة نسائية ورجالية، وقد اتسمت منذ نشأتها بهذه الخبرة الروحية الكريستولوجية. ووصل البابا لون 14 أنه قد تسلم تعليم البابا فرانسيس وسار به قدما في الإرشاد الرسولي لقد أحببتك ديلكسيتي حول محبة الفقراء. وفي سياق الحديث عن المحبة في شكل مرافقة المهاجرين، تظهر وإلى جانب القديس جوفاني باتيستا سكالابريني شخصية القديسة فرانشيسكا كابريني، والتي وصل قلبها الأمومي الذي لم يكن يعرف الراحة إلى المهاجرين في كل مكان، في الأحياء الفقيرة والسجون والمناجم، حسب ما كتب الأب الأقدس في إرشاده الرسولي المذكور. كما وذكر البابا بما كتبت القديسة كابريني ذاتها، مشددة على أنه ليس هناك عمل شديد الصعوبة أو أرض فائقة البعد أو شخص جريح بشكل كبير بالنسبة لمحبة قلب يسوع ولجميع المرسلين كي يكونوا حملة محبة المسيح في العالم. ماذا يمكن أن يكون أكثر أنية من هذه الكاريزما؟ تساءل البابا لون 14، وتابع أنه يقول هذا من هذا المكان أمام ذخائر قلب الأم كابريني، يقول هذا بينما يحيي ويشكر بمحبة بناتها الروحيات الراهبات مرسلات قلب يسوع الأقدس. ماذا يمكن أن يكون أكثر آنية من كاريزما إرسالية تضع ذاتها في خدمة المهاجرين؟ وتبع قداسة البابا أنه يغتنم هذه المناسبة كي يوجه رسالة وبشكل خاص إلى الشباب، ودعا هكذا إلى التعرف على القديسة فرانشيسكا كابريني وإلى قراءة كتاباتها المفعمة بالشغف بيسوع وبالرسالة ورسائلها ويوميات رحلاتها وملاحظات خلواتها. وأكد الأب الأقدس أن من سيعرف الأم كابريني سينبهر بها، فقد كانت نفسها في الوقت ذاته متأملة وفاعلة، كانت منغمسة في محبة قلب المسيح، ما منحها قدرة على العمل وعزيمة استثنائية، وهو ما يتماشى مع الشعار الذي اختارته لجمعيتها الرهبانية المأخوذ من كلمات القديس بولس الرسول: أستطيع كل شيء بذاك الذي يقويني. وأضاف البابا لون 14 أن هذا النداء موجه بشكل خاص إلى الكنيسة في لودي التي استقبلته اليوم بمحبة كبيرة، وتبع أنه يريد التعبير عن هذا النداء في شكل رجاء، وهو حسب ما قال قداسته: أن تتميز كنيسة هذه الأرض دائما بالصفات التي تشع في شخصية ابنتها المجيدة هذه، أن تساعدكم القديسة كابريني بمثالها وشفاعتها على أن تحبوا بشغف المسيح وأن تكونوا شهودا لإنجيله بأسلوب فاعل وسخي في خدمة من هم أكثر فقرا، أن تساعدكم على عيش سينودوسية فعلية سائرين في وحدة متوجهين معا نحو القداسة في تنوع المواهب والخدمات. وأكد الأب الأقدس للحضور صلاته من أجل هذا.
1: بهذا أيها المستمعون الكرام نصل إلى ختام برنامجنا العربي استمعتم إليه من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: تلبية للدعوة الرسمية الموجهة من مدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، قام قداسة البابا لون الرابع عشر صباح يوم الاثنين في 22 من حزيران يونيو عام 2026 بزيارة رسمية إلى المقر الرئيسي للمنظمة الأممية في العاصمة الإيطالية روما. وعقب مراسم الاستقبال، ألقى الحبر الأعظم خطابا دبلوماسيا وإنسانيا شاملا أمام الجمعية العامة للمنظمة، وضع فيه الأصبع على الجراح العميقة للأزمات العالمية، مقدما رؤية الكنيسة الكاثوليكية لمكافحة الجوع والهيكليات الدولية المسببة له. استهل البابا لون الرابع عشر كلمته بالقول: أود أن أشكر سعادة السيدة سيندي ماكين على دعوتها الكريمة لي لإلقاء هذه الكلمة أمام الاجتماع السنوي للمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. وأخص بالتحية السيد كارل سكاو المدير التنفيذي بالنيابة وسعادة السيدة كارلا باروزو كارنيرو رئيسة هذه الجمعية الهامة، كما أمد تحياتي لممثلي الدول الأعضاء والضيوف المتميزين في هذا الاجتماع وموظفي هذه المؤسسة الحكومية الدولية المكرسة لإنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ وتقديم المساعدات الغذائية في خضم النزاعات والكوارث الطبيعية. إن التزام مؤسستكم يتجاوب بشكل عميق مع رسالة الكنيسة الكاثوليكية في دعم الكرامة الإنسانية وتعزيز الأخوة والمتجذرة في دعوة الإنجيل لمحبة قريبنا. نحن نتشارك معا في المهمة الملحة لمواجهة الجوع وسوء التغذية مع معالجة الأسباب الهيكلية الكامنة التي تغذيهما في الوقت عينه. وللقيام بهذه المهمة بفعالية يجب علينا فحص التحديات الماثلة أمامنا وأسبابها الكامنة والمسارات المؤدية إلى الحلول الدائمة. تابع الأبولقدس يقول: لقد تطورت الأزمات اليوم من أحداث معزولة إلى واقع مستمر مطبوع بالنزاعات المطولة وانعدام الأمن الغذائي المزمن والتقلبات الاقتصادية والهشاشة المناخية المتزايدة. هذا الأمر يطرح سؤالا جوهريا: أي شكل من أشكال النظام العالمي القادر على إنتاج مثل هذه الظروف وإعادة إنتاجها بل وتطبيعها في بعض الأحيان؟ لم تعد المسألة تقتصر على كيفية التدخل، بل تمتد إلى فهم السبب بأن النظام ينتج باستمرار المشاكل عينها التي يضطر لاحقا إلى تصحيحها. أضاف الحبر الأعظم يقول: لقد أصبح النظام الدولي مجزئا بشكل كبير، يرجع ذلك جزئيا إلى أزمة النظام المتعدد الأطراف. وكما أشرت مؤخرا في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة، إن المؤسسات التي أنشئت لحماية مفهوم المستقبل المشترك لجميع الشعوب والخير العام العالمي تبدو وكأنها قد ضعفت. وفي غياب أفق أخلاقي مشترك قادر على دعم التعاون الحقيقي، تحول النظام الدولي من تعددية الأطراف إلى تعددية قطبية فوضوية ومليئة بالنزاعات مع شعور زائد بعدم الثقة. ونتيجة لذلك راحت الدول تخصص مواردها بشكل كبير للأمن القومي والنمو الاقتصادي والاستقرار الداخلي، متجاهلة الرابط الوثيق بين هذه القضايا والتعاون المتعدد الأطراف. تابع الأبولقدس يقول: يكشف هذا الاتجاه عن مفارقة صارخة، إذ هناك قدرة إنتاجية عالمية غير مسبوقة بالإضافة إلى اتساع رقعة مناطق الهشاشة الشديدة. فالقوة نفسها التي تحرك النمو الاقتصادي غالبا ما تفاقم الإقصاء والتهميش. ورغم أنه يتم الاعتراف بتخفيف المعاناة الإنسانية على نطاق واسع باعتباره أمر ضروري من حيث المبدأ، إلا أن الاهتمامات الإنسانية تواجه بشكل كبير خطر التراجع إلى مرتبة ثانوية بين الأولويات الدولية. وفي هذه الفجوة بالذات بين الاعتراف بالمبدأ وتطبيقه في الممارسة العملية، نشهد بيروقراطية متدرجة للتضامن إلى جانب تسليع صامت للحياة البشرية. فمن ناحية يتم تثقيل العمل الإنساني بشكل كبير بالإجراءات البيروقراطية التي قد تؤخر تقديم المساعدات للمحتاجين ومن ناحية أخرى غالبا ما يتأثر الوصول إلى السلع الأساسية بما في ذلك الغذاء بالاعتبارات الاقتصادية أو الاستراتيجية. ونتيجة لذلك فإن الذين لا يولدون قيمة قابلة للقياس الكمي يواجهون خطر أن يصبحوا غير مرئيين. أضاف الحبر الأعظم يقول: تخلق هذه الديناميكية المزدوجة تحديدا أخلاقيا خطيرا، فالشخص البشري لم يعد يوضع باستمرار في مركز العمل الدولي. وفي هذا السياق من المهم الاعتراف بأنه بينما تتم إعاقة إشكال المساعدات ومشاريع التنمية بقرارات سياسية معقدة وغير مفهومة ورؤى إيديولوجية منحرفة وحواجز جمركية منيعة، فإن الأسلحة لا تواجه ذلك. وفي الواقع فإن النزاعات تغذى بسهولة أكبر من تغذية البشر، ولا يعكس هذا الواقع قصورا تشغيليا فحسب، بل يعكس أيضا خللا جوهريا في الأولويات السياسية والأخلاقية. تابع لابولقدس يقول: إن العواقب تمتد إلى ما هو أبعد بكثير من المتضررين المباشرين، فالجوع وأكثر من كونه مجرد مسألة إنسانية يقوض التماسك الاجتماعي ويزيد من خطر النزاعات ويغذي الهجرة القسرية. كذلك هو يضعف قدرة الدول والمجتمعات على بناء مؤسسات مرنة وتقديم تعليم فعال وتعزيز تنمية اقتصادية مستدامة، وبذلك فإنه يرسخ دوامات الهشاشة التي تؤثر في نهاية المطاف على المجتمع الدولي بأسره. تابع لابولقدس يقول: من هذا المنظور يتضح أن العمل الإنساني ليس غريبا عن النظام الدولي، بل هو يعكس مسؤولية المجتمع العالمي في تعزيز التضامن ومقاومة الإقصاء والاعتراف بالكرامة المتأصلة والممنوحة من الله لكل شخص، وذلك أبعد من إدارة الأزمات. تجسد المؤسسات الدولية مبدأ المسؤولية المشتركة، وتؤكد أن المجتمع الدولي يربطه الاهتمام بالذين هم في الفئات الأكثر هشاشة. وبهذا المعنى فإن برنامج الأغذية العالمي هو أكثر من مجرد فاعل سياسي أو اقتصادي أو تقني، إنه تعبير ملموس عن التضامن الدولي. وحيثما تتراجع المؤسسات الوطنية وتتفكك الشبكات الاجتماعية، يساعد حضوره في منع الأزمات الإنسانية من التدهور إلى انهيار لا يمكن الرجوع عنه. لهذا السبب أضاف الحبر الأعظم يقول: فإن التزاما متجددا بتعاون متعدد الأطراف يعد أمرا ضروريا، ففي عالم يتزايد تجزؤه وتعدديته القطبية لا يمكن لدولة واحدة بمفردها مواجهة التحديات العالمية. إن السلام الدائم والتنمية البشرية المتكاملة والمستدامة لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال مشاركة الجميع برعاية حوار دولي حقيقي وتعاون موجه نحو الخير العام. وهذا النهج يتطلب إرادة سياسية حازمة قادرة على تجاوز الرؤى قصيرة المدى والاستثمار في المنافع العامة العالمية. لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا من خلال تقارب السياسات الفعالة والتنفيذ المنسق والمتكامل للتداخلات، وعلى الدعوة إلى السير معا في وئام أخوي أن تصبح المبدأ التوجيهي. وبهذه الروح أود أن أوجه نداء إلى حكومات وشعوب العالم لتجديد وتعزيز التزامهم وزيادة الموارد المخصصة لمكافحة الجوع وأسبابه الجذرية وإزالة العقبات التي تمنع وصول المساعدات إلى المحتاجين. وفي الوقت عينه ينبغي لهذا الدعم أن يعزز أيضا التعاون مع الكنيسة والمجتمع المدني، إن تقوية قدرات كل هؤلاء الفاعلين معا ستضاعف من فعاليتنا الاجتماعية في مكافحة الجوع. تابع لابولقدس يقول: ويتطلب تنفيذ هذا النداء بفعالية تقليص البيروقراطية الغير الضرورية لتكوين الشفافية والمساءلة في خدمة البشر بدلا من أن تعيق تقديم المساعدات. وفي الحالات التي تفتقر فيها الحكومات إلى السيطرة الفعلية على الأراضي أو يقيد فيها الوصول الإنساني، يصبح الشركاء المحليون الموفوقون أمرا لا غنى عنه. إن الكنيسة الكاثوليكية من خلال الرعاية والأبرشيات وهيئات الكاريتاس وغيرها من المبادرات القائمة على الإيمان تصل غالبا إلى الفئات الهشة في مناطق لا يمكن للفاعلين الدوليين الوصول إليها. ولذلك أشجع برنامج الأغذية العالمي وشركائه على الاستمرار في دعم هذه الجهود. ومن الأهمية بمكان أيضا مقاومة تسليح الاحتياجات البشرية الأساسية، فالغذاء والماء والرعاية الصحية لا يمكن إخضاعها لاعتبارات السوق أو المصالح الجيوسياسية. إن الحصول على الغذاء الكافي هو حق أساسي من حقوق الإنسان يقوم على الكرامة كل شخص، وتلبية هذه الاحتياجات لا تخفف المعاناة فحسب، بل تعالج أيضا الأسباب الكامنة وراء عدم الاستقرار الجيوسياسي. إن الأمن الغذائي في الواقع هو عنصر أساسي من عناصر الأمن العالمي والمتكامل. وفي هذا الصدد أضاف الحبر الأعظم يقول: فإنه من دواعي الثناء أن يقوم برنامج الأغذية العالمي إلى جانب عمليات الاستجابة للطوارئ بتوسيع نطاق عمله ليتجاوز الإغاثة الفورية إلى مبادرة طويلة الأجل مثل البرامج التي تقدم الوجبات الغذائية لطلاب المدارس. إن هذه الاستثمارات تقوي التعليم والتنمية البشرية والمرونة الاجتماعية، وتعكس رؤية متكاملة للتنمية البشرية تعزز الكرامة والفرص ورفاه الإنسان بكليته. وختم البابا لاون الرابع عشر كلمته بالقول: أصحاب السعادة، أيها الأصدقاء الأعزاء، إن ما هو على محك ليس فقط فعالية وكالة ما، بل أيضا مصداقية التعاون الدولي نفسه. إن منظمتكم تثبت أن هناك مسارا متجددا ممكن، لكنه يتطلب العزم على تبسيط ما قد أصبح معقدا، وأعطاء الأولوية لما هو جوهري، وضمان لا ينسى أي شخص، لأن هذا الالتزام يقوم على الاعتراف بأن كل شخص بشري يتمتع بكرامة متأصلة وغير قابلة للتصرف، تبقى سليمة بغض النظر عن الظروف أو الأحوال أو المكانة الاجتماعية، وإذ تتجذر هذه الكرامة في محبة الله الغير المشروطة والتي لا حدود لها، يمكن وصفها بأنها غير متناهية، إذ لا يمكن لأي شيء أن يقلل من قيمتها أو يمحوها أو ينكرها. وفي أمانتنا لهذه الحقيقة بالذات تقاس إنسانية سياساتنا ومعها مستقبل المجتمع الدولي. ومع هذه المشاعر أسأل الله أن يبارك جهودكم بوفرة لكي ينال الجميع خبزهم كفاف يومهم ويعيشوا بكرامة، وتأكدوا من صلاتي من أجلكم ومن أجل أحبائكم والذين تخدمونهم.
2: استقبل البابا لاون الرابع عشر صباح اليوم الاثنين في الفاتيكان وفدا من مؤسسة جيروم لوجون في الذكرى المئوية لولادة العالم والطبيب والباحث الفرنسي الذي تحمل المؤسسة اسمه، وألقى كلمة توقف فيها عند أهمية الإرث العلمي والإنساني الذي تركه لوجون، مشيدا بمسيرته في خدمة الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية والدفاع عن كرامة الإنسان منذ لحظة وجوده الأولى. استهل الحبر الأعظم كلمته واصفا اللقاء بأنه يشكل محطة لتجديد الالتزام بمواصلة العمل الذي بدأه هذا العالم الكبير والذي كرس حياته للبحث العلمي والعناية بالمرضى، لا سيما الأطفال والمصابين بمتلازمة الداون. وأشار إلى أن اكتشافه الشهير المتعلق بالخلل الكروموزومي المسؤول عن التثلث الصبغي 21 شكل نقطة تحول في تاريخ علم الوراثة الحديثة وجعل منه رائدا عالميا في هذا المجال. بعدها سلط البابا الضوء على الجانب الإنساني في شخصية لوجون، معتبرا أنه لم يكن مجرد عالم بارز بل طبيبا صاحب رسالة سعى بلا كلل إلى إيجاد علاجات تخفف معاناة مرضاه الذين كان يصفهم بالأشد فقرا بين الفقراء، كما استعاد مقولته الشهيرة التي لخصت فلسفته الطبية: الطب هو كراهية المرض ومحبة المريض. هذا ثم أشار البابا إلى أن تقدير الكنيسة لهذا الالتزام العلمي والإنساني دفع بالبابا الراحل بولس السادس إلى تعيين جيروم لوجون عضوا في الأكاديمية الحبرية للعلوم، قبل أن تتعزز العلاقة الوثيقة بين هذا الطبيب الفرنسي الراحل والبابا يوحنا بولس الثاني، والتي أثمرت لاحقا في إنشاء الأكاديمية الحبرية للحياة كإطار مؤسسي للدفاع عن الحياة في مواجهة التهديدات المتزايدة لها. بعدها توقف البابا لاون الرابع عشر عند البعد الأخلاقي في مسيرة لوجون، مذكرا بأنه أدرك مبكرا أن اكتشافاته العلمية يمكن أن تستخدم للقضاء على الأجنة المصابة بمتلازمة داون قبل ولادتها، ولهذا اختار أن يكون صوتا لهم مدافعا عن حقهم في الحياة ومنددا بما وصفه بالتمييز العنصري الكروموزومي، في إشارة إلى ممارسات الإجهاض الانتقائي ذات الطابع اليوجيني. في هذا السياق شدد الحبر الأعظم على أن التقدم التكنولوجي رغم أهميته في خدمة الطب لا يمكن أن يحل محل البعد الإنساني والأخلاقي في الممارسة الطبية، وحذر من مخاطر استخدام التكنولوجيا خارج أي إطار أخلاقي حين تتحكم بها اعتبارات المنفعة أو الكفاءة الاقتصادية، مؤكدا أن قيمة الإنسان لا تقاس بما ينتجه أو ينجزه. وأضاف البابا أن الطبيب لا يجب أن يسمح أبدا لأنظمة التحليل أو الحسابات المخبرية بأن تحدد مصير إنسان سواء كان جنينا أو مسنا، لأن الطب وجد أساسا لخدمة الحياة لا لتبرير إنهائها. وقال إن تحويل الطب إلى أداة للموت المبرمج يمثل انحرافا خطيرا عن رسالته الأصلية. كما أشاد لون الرابع عشر بالدور الذي تؤديه مؤسسة جيروم لوجون اليوم في مواصلة هذا الإرث الثمين من خلال نشاطها في مجالات البحث والعلاج والدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية ذات الأصل الوراثي. وخص البابا بالذكر معهد جيروم لوجون الذي يستقبل آلاف المرضى سنويا ويقدم لهم الرعاية المتخصصة. وأثنى الحبر الأعظم على الجهود التي تبذلها المؤسسة في مجال التكوين الأكاديمي عبر الكرسي الرسولي لأخلاقيات الحياة، والذي يساهم في إعداد أطباء وقانونيين وفلاسفة قادرين على تعزيز أخلاقيات طبية تحترم الكرامة الإنسانية. في ختام كلمته وجه الحبر الأعظم تحية إلى ضيوفه وإلى الأشخاص المصابين بمتلازمة داون وعائلاتهم، كما إلى أعضاء مؤسسة جيروم لوجون المتواجدين في دول عدة حول العالم، داعيا الجميع إلى الاقتداء بمسيرة العالم الفرنسي الراحل والعمل من أجل الخير العام الذي لا يستثني أحدا، لأن كل إنسان خلق على صورة الله ومثاله. كما أعرب البابا عن أمله في أن يظل إرث جيروم لوجون مصدر إلهام للأجيال الجديدة لكي تجمع بين العقل والإيمان وبين الحقيقة والمحبة في خدمة الإنسان والحياة.
3: أصدرت الأمانة العامة لسينودوس اليوم 22 من حزيران يونيو بيانا للتعريف بلقاء سيبدأ أعماله غدا الثلاثاء 23 من الشهر في روما ويستمر حتى الخميس لمسؤولي الهيئات والأجهزة القارية التي تمثل أمريكا اللاتينية، أفريقيا، آسيا، أوروبا، أوقيانيا، أمريكا الشمالية والشرق الأوسط. وجاء في البيان أنه ومع اختتام الجمعية العامة العادية 16 لسنودس الأساقفة في تشرين الأول أكتوبر 2024 قد دخلت الكنيسة مرحلة التطبيق للسنودس حول السنودسية. وعرف البيان بالهيئات التي ستشارك في هذا اللقاء، مشيرا أيضا إلى مشاركة منسقي المجموعات السنودسية القارية، وذلك للعمل معا في ضوء الوثيقة التي صدرت مؤخرا بعنوان نحو جمعيات 2027-2028 المراحل، المعايير وأدوات التحضير. وتبعت الأمانة أن أيام العمل الثلاثة سيكون في مركزها الإصغاء إلى التطورات الأخيرة لتطبيق الوثيقة الختامية للجمعية العامة 16، وذلك لتحفيز تبادل الخبرات التي يتم القيام بها حاليا والديناميكيات المشتركة والمواضيع التي تتطلب تعمقا متقاسما. وأضاف البيان أن عمل اللقاء الذي يشمل جلسات عامة ومجموعات عمل سيخصص جزء منها لمرافقة الكنائس المحلية وتجميع الكنائس مع اهتمام خاص بدور الاتصالات. كما وسيتحاور المناقشون في اليوم الأخير حول الجمعيات القارية وأيضا حول معايير المشاركة والتمثيل والنتائج المتوقعة ودور الأمانة العامة. وختم البيان مشيرا إلى أن قداسة البابا سيلتقي بعد ظهر الخميس 25 من حزيران يونيو المشاركين في هذا اللقاء. تزامنا مع الاحتفال بعيد الأب الذي يحتفل به الأحد الثالث من شهر حزيران يونيو، احتفلت مجالس الأساقفة الكاثوليك في إنجلترا وويلز، اسكتلندا وإيرلندا الأحد 21 من الشهر باليوم من أجل الحياة، والذي خصص هذا العام لجمال الطفل الذي في بطن أمه. وفي رسالة مشتركة لهذه المناسبة دعت مجالس الأساقفة إلى التأمل حول روعة الحياة البشرية منذ الحبل بها، وذكرت الرسالة بأن الرب يسوع المسيح ذاته قد قدس واختبر بداية الحياة في العالم قبل أن يولد بعد مختبئا في بطن مريم. هذا وجه قداسة البابا لون الرابع عشر رسالة إلى مجالس الأساقفة الكاثوليك في إنجلترا وويلز، اسكتلندا وإيرلندا لمناسبة اليوم من أجل الحياة. ذكر فيها بما كتب في رسالته العامة الأولى التي صدرت مؤخرا الإنسانية الرائعة، أن كل كائن بشري ومنذ لحظة الحبل به يحمل كرامة لا متناهية لمجرد وجوده، ولأن الله أراده وخلقه وأحبه. وتابع الأب الأقدس في رسالته إلى مجالس الأساقفة والتي تحمل توقيع أمين سر دولة حضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين أن هذه المحبة الإلهية تملأ بالمعنى حياة كل شخص، وهي محبة لا تنتهي مع الموت بل تدعونا إلى ملء جديد في الأبدية. وتنقل الرسالة من جهة أخرى صلاة قداسة البابا كي يجد كل الوالدين الذين يبكون فقدان ابن وخاصة الأطفال غير المولودين بعد العزاء والسلام في الوعي بمحبة الله، كما ويرجو البابا أن يتلقى هؤلاء الوالدون الدعم الذي يحتاجون إليه في الجماعات الكنسية وفي المقام الأول في حياة تغذيها الصلاة والأسرار. وتجر الإشارة إلى أن أساقفة إنجلترا وويلز وأسكتلندا وأيرلندا قد أعربوا من جانبهم أيضا في رسالتهم لمناسبة اليوم من أجل الحياة عن التضامن مع الأمهات والأباء الذين فقدوا ابنا قبل أن يولد أو خلال طفولته. وجاء في الرسالة المذكورة أن الكنيسة ترغب في أن تكون قريبة بشكل خاص من الوالدين الذين فقدوا طفلا صغيرا، وأنها تعمل من أجل تقديم مساندة روحية من خلال العناية الرعوية وبركة الكهنة وعزاء الليتورجية. وأكدت الرسالة أيضا التزام مجالس الأساقفة بالعمل كي يقدر مجتمعنا حسب ما ذكر الأساقفة قيمة كل صغير، وخاصة أولئك الذين هم في مراحل الحياة الأولى. هذا وكانت الحياة محور دعوة وجهها إلى المؤمنين مجلس أساقفة فرنسا، وذلك للصلاة من 21 حتى 29 من حزيران يونيو الجاري بانتظار التصويت في البرلمان في 30 من الشهر حول مشروع قانون حول نهاية الحياة. وقد بدأت تساعية الصلاة هذه أمس الأحد بنية قرئت من بين صلاة المؤمنين خلال الاحتفال بالقداس الإلهي، وعرف مجلس أساقفة فرنسا بأنه قد تم تحضير 8 نوايا خاصة للأيام القادمة، وأضاف أن هذه النوايا يمكن إضافتها إلى صلاتنا اليومية مع التضرع كي تستنير الضمائر ويتجدد الرجاء، ليتم الاعتراف بكرامة كل حياة بشرية وحمايتها واحترامها. هذا ويهدف مشروع القانون الذي سيناقشه البرلمان الفرنسي للمرة الثالثة إلى تشريع الموت الرحيم والمساعدة على الانتحار. وكان مجلس أساقفة فرنسا قد أكد منذ طرح هذا المشروع على أن العناية بالحياة لا تتم بوضع نهاية لها بل بمرافقتها باهتمام حتى النهاية. وسبق للمجلس أن أصدر بيانا في 14 من أيار مايو المنصرم حول هذه القضية، حذر فيه من خطر عدم احترام الديمقراطية، وذلك في إشارة إلى أن مجلس الشيوخ كان قد وافق بشكل نهائي على نص حول العلاجات المخففة ورفض مشروع القانون المذكور حول تشريع الموت الرحيم والمساعدة على الانتحار، ما يعني أن هناك انقساما بين البرلمانيين حول هذه القضية الهامة. وقد ظهر هذا الانقسام داخل الجمعية الوطنية أيضا حسب ما ذكر أساقفة فرنسا الذين أضافوا في بيانهم أن هذا يعني أن موافقة محتملة على مشروع القانون ستعني تجاهل صوت عدد كبير من البرلمانيين. وفي دعوته إلى تسعية الصلاة التي بدأت أمس الأحد 21 من حزيران يونيو

0: يشهد المكسيك تدفقا مستمرا للمهاجرين القادمين من بلدان الجنوب نحو الشمال في رحلة محفوفة بالمخاطر بحثا عن الأمان أو حياة أفضل. ويعد هذا البلد بوابة رئيسية للعبور نحو الولايات المتحدة، سواء للمهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى أو من مناطق أخرى حول العالم. ومنذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تم ترحيل أكثر من 203,000 مواطن مكسيكي من الولايات المتحدة الأمريكية إلى ولاية تشياباس بمعدل 700 شخص أسبوعياً، ما يعكس حجم الأزمة الإنسانية المرتبطة بالهجرة. في هذا السياق، تواصل الهيئة اليسوعية المعنية بمساعدة اللاجئين جذب الترافيجي سيرفيس، تواصل أداء دور محوري في مرافقة المهاجرين والدفاع عن حقوقهم وكرامتهم. وتؤكد المسؤولة الوطنية للمنظمة في المكسيك كارين فانيسا بيريز مارتينيز، تؤكد أن المنظمة رصدت مهاجرين من أكثر من 110 جنسيات، وتشمل المساعدات المقدمة الدعم القانوني والرعاية النفسية والاجتماعية، إضافة إلى الغذاء والعلاج الطبي. وقد استفاد من هذه الخدمات أكثر من 10,000 شخص خلال العام الجاري وحده. ورغم المخاطر المحدقة، يواصل آلاف المهاجرين رحلتهم حاملين معهم حلم أن يجدوا مستقبلا أكثر أمانا وكرامة.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: تلبية للدعوة الرسمية الموجهة من مدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، قام قداسة البابا لاون الرابع عشر صباح يوم الاثنين في 22 من حزيران يونيو عام 2026 بزيارة رسمية إلى المقر الرئيسي للمنظمة الأممية في العاصمة الإيطالية روما. وعقب مراسم الاستقبال، ألقى الحبر الأعظم خطابا دبلوماسيا وإنسانيا شاملا أمام الجمعية العامة للمنظمة، وضع فيه الأصبع على الجراح العميقة للأزمات العالمية، مقدما رؤية الكنيسة الكاثوليكية لمكافحة الجوع والهيكليات الدولية المسببة لها. استهل البابا لاون الرابع عشر كلمته بالقول: أود أن أشكر سعادة السيدة سيندي ماكين على دعوتها الكريمة لي لإلقاء هذه الكلمة أمام الاجتماع السنوي للمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وأخص بالتحية السيد كارل سكاو المدير التنفيذي بالنيابة وسعادة السيدة كارلا باروزو كارنيرو رئيسة هذه الجمعية الهامة، كما أمد تحياتي لممثلي الدول الأعضاء والضيوف المتميزين في هذا الاجتماع وموظفي هذه المؤسسة الحكومية الدولية المكرسة لإنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ وتقديم المساعدات الغذائية في خضم النزاعات والكوارث الطبيعية. إن التزام مؤسستكم يتجاوب بشكل عميق مع رسالة الكنيسة الكاثوليكية في دعم الكرامة الإنسانية وتعزيز الأخوة والمتجذرة في دعوة الإنجيل لمحبة قريبنا. نحن نتشارك معا في المهمة الملحة لمواجهة الجوع وسوء التغذية مع معالجة الأسباب الهيكلية الكامنة التي تغذيهما في الوقت عينه. وللقيام بهذه المهمة بفعالية، يجب علينا فحص التحديات الماثلة أمامنا وأسبابها الكامنة والمسارات المؤدية إلى الحلول الدائمة. تابع الأبو الأقدس يقول: لقد تطورت الأزمات اليوم من أحداث معزولة إلى واقع مستمر مطبوع بالنزاعات المطولة وانعدام الأمن الغذائي المزمن والتقلبات الاقتصادية والهشاشة المناخية المتزايدة. هذا الأمر يطرح سؤالا جوهريا: أي شكل من أشكال النظام العالمي القادر على إنتاج مثل هذه الظروف وإعادة إنتاجها بل وتطبيعها في بعض الأحيان؟ لم تعد المسألة تقتصر على كيفية التدخل، بل تمتد إلى فهم السبب بأن النظام ينتج باستمرار المشاكل عينها التي يضطر لاحقا إلى تصحيحها. أضاف الحبر الأعظم يقول: لقد أصبح النظام الدولي مجزئا بشكل كبير، يرجع ذلك جزئيا إلى أزمة النظام المتعدد الأطراف. وكما أشرت مؤخرا في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة، إن المؤسسات التي أنشئت لحماية مفهوم المستقبل المشترك لجميع الشعوب والخير العام العالمي تبدو وكأنها قد ضعفت. وفي غياب أفق أخلاقي مشترك قادر على دعم التعاون الحقيقي، تحول النظام الدولي من تعددية الأطراف إلى تعددية قطبية فوضوية ومليئة بالنزاعات، مع شعور سائد بعدم الثقة. ونتيجة لذلك راحت الدول تخصص مواردها بشكل كبير للأمن القومي والنمو الاقتصادي والاستقرار الداخلي، متجاهلة الرابط الوثيق بين هذه القضايا والتعاون المتعدد الأطراف. تابع الأبو الأقدس يقول: يكشف هذا الاتجاه عن مفارقة صارخة، إذ هناك قدرة إنتاجية عالمية غير مسبوقة، بالإضافة إلى اتساع رقعة مناطق الهشاشة الشديدة. فالقوى نفسها التي تحرك النمو الاقتصادي غالبا ما تفاقم الإقصاء والتهميش. ورغم أنه يتم الاعتراف بتخفيف المعاناة الإنسانية على نطاق واسع باعتباره أمر ضروري من حيث المبدأ، إلا أن الاهتمامات الإنسانية تواجه بشكل كبير خطر التراجع إلى مرتبة ثانوية بين الأولويات الدولية. وفي هذه الفجوة بالذات بين الاعتراف بالمبدأ وتطبيقه في الممارسة العملية، نشهد بيروقراطية متدرجة للتضامن إلى جانب تسليع صامت للحياة البشرية. فمن ناحية يتم تثقيل العمل الإنساني بشكل كبير بالإجراءات البيروقراطية التي قد تؤخر تقديم المساعدات للمحتاجين، ومن ناحية أخرى غالبا ما يتأثر الوصول إلى السلع الأساسية بما في ذلك الغذاء بالاعتبارات الاقتصادية أو الاستراتيجية. ونتيجة لذلك فإن الذين لا يولدون قيمة قابلة للقياس الكمي يواجهون خطر أن يصبحوا غير مرئيين. أضاف الحبر الأعظم يقول: تخلق هذه الديناميكية المزدوجة تحديدا أخلاقيا خطيرا، فالشخص البشري لم يعد يوضع باستمرار في مركز العمل الدولي. وفي هذا السياق من المهم الاعتراف بأنه بينما تتم إعاقة إشكال المساعدات ومشاريع التنمية بقرارات سياسية معقدة وغير مفهومة ورؤى إيديولوجية منحرفة وحواجز جمركية منيعة، فإن الأسلحة لا تواجه ذلك. وفي الواقع فإن النزاعات تغذى بسهولة أكبر من تغذية البشر، ولا يعكس هذا الواقع قصورا تشغيليا فحسب، بل يعكس أيضا خللا جوهريا في الأولويات السياسية والأخلاقية. تابع لابولقدس يقول: إن العواقب تمتد إلى ما هو أبعد بكثير من المتضررين المباشرين، فالجوع وأكثر من كونه مجرد مسألة إنسانية يقوض التماسك الاجتماعي ويزيد من خطر النزاعات ويغذي الهجرة القسرية. كذلك هو يضعف قدرة الدول والمجتمعات على بناء مؤسسات مرنة وتقديم تعليم فعال وتعزيز تنمية اقتصادية مستدامة، وبذلك فإنه يرسخ دوامات الهشاشة التي تؤثر في نهاية المطاف على المجتمع الدولي بأسره. تابع لابولقدس يقول: من هذا المنظور يتضح أن العمل الإنساني ليس غريبا عن النظام الدولي، بل هو يعكس مسؤولية المجتمع العالمي في تعزيز التضامن ومقاومة الإقصاء والاعتراف بالكرامة المتأصلة والممنوحة من الله لكل شخص، وذلك أبعد من إدارة الأزمات. تجسد المؤسسات الدولية مبدأ المسؤولية المشتركة، وتؤكد أن المجتمع الدولي يربطه الاهتمام بالذين هم في الفئات الأكثر هشاشة. وبهذا المعنى فإن برنامج الأغذية العالمي هو أكثر من مجرد فاعل سياسي أو اقتصادي أو تقني، إنه تعبير ملموس عن التضامن الدولي. وحيثما تتراجع المؤسسات الوطنية وتتفكك الشبكات الاجتماعية، يساعد حضوره في منع الأزمات الإنسانية من التدهور إلى انهيار لا يمكن الرجوع عنه. لهذا السبب أضاف الحبر الأعظم يقول: فإن التزاما متجددا بتعاون متعدد الأطراف يعد أمرا ضروريا، ففي عالم يتزايد تجزؤه وتعدديته القطبية لا يمكن لدولة واحدة بمفردها مواجهة التحديات العالمية. إن السلام الدائم والتنمية البشرية المتكاملة والمستدامة لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال مشاركة الجميع برعاية حوار دولي حقيقي وتعاون موجه نحو الخير العام. وهذا النهج يتطلب إرادة سياسية حازمة قادرة على تجاوز الرؤى قصيرة المدى والاستثمار في المنافع العامة العالمية. لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا من خلال تقارب السياسات الفعالة والتنفيذ المنسق والمتكامل للتداخلات، وعلى الدعوة إلى السير معا في وئام أخوي أن تصبح المبدأ التوجيهي. وبهذه الروح أود أن أوجه نداء إلى حكومات وشعوب العالم لتجديد وتعزيز التزامهم وزيادة الموارد المخصصة لمكافحة الجوع وأسبابه الجذرية وإزالة العقبات التي تمنع وصول المساعدات إلى المحتاجين. وفي الوقت عينه ينبغي لهذا الدعم أن يعزز أيضا التعاون مع الكنيسة والمجتمع المدني، إن تقوية قدرات كل هؤلاء الفاعلين معا ستضاعف من فعاليتنا الاجتماعية في مكافحة الجوع. تابع لابولقدس يقول: ويتطلب تنفيذ هذا النداء بفعالية تقليص البيروقراطية الغير الضرورية لتكوين الشفافية والمساءلة في خدمة البشر، بدلا من أن تعيق تقديم المساعدات. وفي الحالات التي تفتقر فيها الحكومات إلى السيطرة الفعلية على الأراضي أو يقيد فيها الوصول الإنساني، يصبح الشركاء المحليون الموفقون أمرا لا غنى عنه. إن الكنيسة الكاثوليكية من خلال الرعاية والأبرشيات وهيئات الكاريتاس وغيرها من المبادرات القائمة على الإيمان تصل غالبا إلى الفئات الهشة في مناطق لا يمكن للفاعلين الدوليين الوصول إليها. ولذلك أشجع برنامج الأغذية العالمي وشركائه على الاستمرار في دعم هذه الجهود. ومن الأهمية بمكان أيضا مقاومة تسليع الاحتياجات البشرية الأساسية، فالغذاء والماء والرعاية الصحية لا يمكن إخضاعها لاعتبارات السوق أو المصالح الجيوسياسية. إن الحصول على الغذاء الكافي هو حق أساسي من حقوق الإنسان يقوم على الكرامة كل شخص، وتلبية هذه الاحتياجات لا تخفف المعاناة فحسب، بل تعالج أيضا الأسباب الكامنة وراء عدم الاستقرار الجيوسياسي. إن الأمن الغذائي في الواقع هو عنصر أساسي من عناصر الأمن العالمي والمتكامل. وفي هذا الصدد أضاف الحبر الأعظم يقول: فإنه من دواعي الثناء أن يقوم برنامج الأغذية العالمي إلى جانب عمليات الاستجابة للطوارئ بتوسيع نطاق عمله ليتجاوز الإغاثة الفورية إلى مبادرة طويلة الأجل، مثل البرامج التي تقدم الوجبات الغذائية لطلاب المدارس، إن هذه الاستثمارات تقوي التعليم والتنمية البشرية والمرونة الاجتماعية، وتعكس رؤية متكاملة للتنمية البشرية تعزز الكرامة والفرص ورفاه الإنسان بكليته. وختم البابا لاون الرابع عشر كلمته بالقول: أصحاب السعادة، أيها الأصدقاء الأعزاء، إن ما هو على محك ليس فقط فعالية وكالة ما، بل أيضا مصداقية التعاون الدولي نفسه. إن منظمتكم تثبت أن هناك مسارا متجددا ممكن، لكن يتطلب العزم على تبسيط ما قد أصبح معقدا، وأعطاء الأولوية لما هو جوهري، وضمان لا ينسى أي شخص، لأن هذا الالتزام يقوم على الاعتراف بأن كل شخص بشري يتمتع بكرامة متأصلة وغير قابلة للتصرف، تبقى سليمة بغض النظر عن الظروف أو الأحوال أو المكانة الاجتماعية، وإذ تتجذر هذه الكرامة في محبة الله الغير المشروطة والتي لا حدود لها، يمكن وصفها بأنها غير متناهية، إذ لا يمكن لأي شيء أن يقلل من قيمتها أو يمحوها أو ينكرها. وفي أمانتنا لهذه الحقيقة بالذات تقاس إنسانية سياساتنا ومعها مستقبل المجتمع الدولي. ومع هذه المشاعر أسأل الله أن يبارك جهودكم بوفرة لكي ينال الجميع خبزهم كفاف يومهم ويعيشوا بكرامة، وتأكدوا من صلاتي من أجلكم ومن أجل أحبائكم والذين تخدمونهم.
2: استقبل البابا لاون الرابع عشر صباح اليوم الاثنين في الفاتيكان وفدا من مؤسسة جيروم لوجون في الذكرى المئوية لولادة العالم والطبيب والباحث الفرنسي الذي تحمل المؤسسة اسمه، وألقى كلمة توقف فيها عند أهمية الإرث العلمي والإنساني الذي تركه لوجون، مشيدا بمسيرته في خدمة الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية والدفاع عن كرامة الإنسان منذ لحظة وجوده الأولى. استهل الحبر الأعظم كلمته واصفا اللقاء بأنه يشكل محطة لتجديد الالتزام بمواصلة العمل الذي بدأه هذا العالم الكبير والذي كرس حياته للبحث العلمي والعناية بالمرضى، لا سيما الأطفال والمصابين بمتلازمة الداون. وأشار إلى أن اكتشافه الشهير المتعلق بالخلل الكروموزومي المسؤول عن التثلث الصبغي 21 شكل نقطة تحول في تاريخ علم الوراثة الحديثة وجعل منه رائدا عالميا في هذا المجال. بعدها سلط البابا الضوء على الجانب الإنساني في شخصية لوجون، معتبرا أنه لم يكن مجرد عالم بارز بل طبيبا صاحب رسالة سعى بلا كلل إلى إيجاد علاجات تخفف معاناة مرضاه الذين كان يصفهم بالأشد فقرا بين الفقراء، كما استعاد مقولته الشهيرة التي لخصت فلسفته الطبية: الطب هو كراهية المرض ومحبة المريض. هذا ثم أشار البابا إلى أن تقدير الكنيسة لهذا الالتزام العلمي والإنساني دفع بالبابا الراحل بولس السادس إلى تعيين جيروم لوجون عضوا في الأكاديمية الحبرية للعلوم، قبل أن تتعزز العلاقة الوثيقة بين هذا الطبيب الفرنسي الراحل والبابا يوحنا بولس الثاني، والتي أثمرت لاحقا في إنشاء الأكاديمية الحبرية للحياة كإطار مؤسسي للدفاع عن الحياة في مواجهة التهديدات المتزايدة لها. بعدها توقف البابا لاون الرابع عشر عند البعد الأخلاقي في مسيرة لوجون، مذكرا بأنه أدرك مبكرا أن اكتشافاته العلمية يمكن أن تستخدم للقضاء على الأجنة المصابة بمتلازمة داون قبل ولادتها، ولهذا اختار أن يكون صوتا لهم مدافعا عن حقهم في الحياة ومنددا بما وصفه بالتمييز العنصري الكروموزومي، في إشارة إلى ممارسات الإجهاض الانتقائي ذات الطابع اليوجيني. في هذا السياق شدد الحبر الأعظم على أن التقدم التكنولوجي رغم أهميته في خدمة الطب لا يمكن أن يحل محل البعد الإنساني والأخلاقي في الممارسة الطبية، وحذر من مخاطر استخدام التكنولوجيا خارج أي إطار أخلاقي حين تتحكم بها اعتبارات المنفعة أو الكفاءة الاقتصادية، مؤكدا أن قيمة الإنسان لا تقاس بما ينتجه أو ينجزه. وأضاف البابا أن الطبيب لا يجب أن يسمح أبدا لأنظمة التحليل أو الحسابات المخبرية بأن تحدد مصير إنسان سواء كان جنينا أو مسنا، لأن الطب وجد أساسا لخدمة الحياة لا لتبرير إنهائها. وقال إن تحويل الطب إلى أداة للموت المبرمج يمثل انحرافا خطيرا عن رسالته الأصلية. كما أشاد لون الرابع عشر بالدور الذي تؤديه مؤسسة جيروم لوجون اليوم في مواصلة هذا الإرث الثمين من خلال نشاطها في مجالات البحث والعلاج والدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية ذات الأصل الوراثي. وخص البابا بالذكر معهد جيروم لوجون الذي يستقبل آلاف المرضى سنويا ويقدم لهم الرعاية المتخصصة. وأثنى الحبر الأعظم على الجهود التي تبذلها المؤسسة في مجال التكوين الأكاديمي عبر الكرسي الرسولي لأخلاقيات الحياة، والذي يساهم في إعداد أطباء وقانونيين وفلاسفة قادرين على تعزيز أخلاقيات طبية تحترم الكرامة الإنسانية. في ختام كلمته وجه الحبر الأعظم تحية إلى ضيوفه وإلى الأشخاص المصابين بمتلازمة داون وعائلاتهم، كما إلى أعضاء مؤسسة جيروم لوجون المتواجدين في دول عدة حول العالم، داعيا الجميع إلى الاقتداء بمسيرة العالم الفرنسي الراحل والعمل من أجل الخير العام الذي لا يستثني أحدا، لأن كل إنسان خلق على صورة الله ومثاله. كما أعرب البابا عن أمله في أن يظل إرث جيروم لوجون مصدر إلهام للأجيال الجديدة لكي تجمع بين العقل والإيمان وبين الحقيقة والمحبة في خدمة الإنسان والحياة.
3: أصدرت الأمانة العامة للسينودوس اليوم الاثنين 22 من حزيران يونيو بيانا للتعريف بلقاء سيبدأ أعماله غدا الثلاثاء 23 من الشهر في روما ويستمر حتى الخميس، لمسؤولية الهيئات والأجهزة القارية التي تمثل أمريكا اللاتينية، أفريقيا، آسيا، أوروبا، أوقيانيا، أمريكا الشمالية والشرق الأوسط. وجاء في البيان أنه ومع اختتام الجمعية العامة العادية 16 لسنودس الأساقفة في تشرين الأول أكتوبر 2024 قد دخلت الكنيسة مرحلة التطبيق للسنودس حول السنودسية. وعرف البيان بالهيئات التي ستشارك في هذا اللقاء، مشيرا أيضا إلى مشاركة منسقي المجموعات السنودسية القارية وذلك للعمل معا في ضوء الوثيقة التي صدرت مؤخرا بعنوان نحو جمعيات 2027-2028 المراحل، المعايير وأدوات التحضير. وتبعت الأمانة أن أيام العمل الثلاثة سيكون في مركزها الإصغاء إلى التطورات الأخيرة لتطبيق الوثيقة الختامية للجمعية العامة 16، وذلك لتحفيز تبادل الخبرات التي يتم القيام بها حاليا والديناميكيات المشتركة والمواضيع التي تتطلب تعمقا متقاسما. وأضاف البيان أن أعمال اللقاء الذي يشمل جلسات عامة ومجموعات عمل سيخصص جزء منها لمرافقة الكنائس المحلية وتجميع الكنائس مع اهتمام خاص بدور الاتصالات. كما وسيتحاور المناقشون في اليوم الأخير حول الجمعيات القارية وأيضا حول معايير المشاركة والتمثيل والنتائج المتوقعة ودور الأمانة العامة. وختم البيان مشيرا إلى أن قداسة البابا سيلتقي بعد ظهر الخميس 25 من حزيران يونيو المشاركين في هذا اللقاء.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.